المفسدين والسلف والدرجة العليا الرفيع وابعد سلمان من محمود النجي وأدى